0: كملي كملي ونعمل يا بنات ادفعي
1: شدي
0: شدي ادفعي شاكي لعندك يلا شوفي
1: كمان انا
0: معك ادفعي ادفعي ادفعي
1: فضيش
0: بس لوس كملي كملي كملي كملي كملي برافو برافو
2: That was great
0: برافو
2: Look Here's your baby
0: طلعي طلعي كيف بيسلم عليكي طلعي محلة يلا استني استني استني يلا مبارك يا
2: Congratulations
0: اسمعي صوته اسمعي اسمعي
2: Did you hear him cry?
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: God bless you. In the name of the Holy Cross. Hold him by the shoulders.
0: Bravo عليها. أيوة. يلا واحد اثنين. هاي أصلاً.
2: Since it's Christmas today, this baby is like a gift from heaven.
0: عطية من السماء إشي حلو يعني مش.
2: I wish we could relive this day again.
0: نفس اليوم.